0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
2: وطني مان
3: همارا كر
4: نشتب فيه
5: من بيريا خان يقو كري
6: مويا كوجا
3: كر
7: كولو
0: نينوب
3: مي فاميليا